ديال ناكو باهي مسا جوهاني موم شي محمد الفار الباكي سوتي ما هبونا في جي تاكسي نجابو تام جوهنا لا تشرو مال ويرو جورين بادو نيغي باي فال مام سام تام باكي برم دار السلام غاوان جوجو سونو انت جاي موم مام سام تام باكي برم دار السلام غاوان

0: تعقيد سنفل إيران نحن بولم تسيخ
1: خلوك
0: فيني كدوغا
1: تخزيني لك
0: مغل برالا جبارا
1: مغل حمزي
0: دولي مغل برو
1: تخزيني لك تخزيني لك كيسا
0: قد مبقيرا جبر كسيرا
2: Nous avons payé ces mamans d'une femme d'Ali. Les amis. Ali amna solo le les ambag ci lo seigne mamara.
0: Do am do am ci fal.
2: Ni sama Zainab tahal yaay bo beug fallo ki wa geureum jeul.

0: wallahi ndeysan ñaari 8 628 06 18 jërëjëf Serigne Mame Mokhtine, amna solo wallahi, amna solo baagu ci lool. Man yagaayu na sax bay bëgg dé mu ngi nonu bay mu safa sék lool
1: ترخى سايدة سايدة سايدة توحيد لمالكنا سوائد الرحمن طاعة لمن باو ترخى سايدة سايدة توحيد لمالكنا
0: والله اتشمكي مين
1: سوائد الرحمن قالوا
0: النيخ دو دايما مدينة خاصدة شعونا مد بامبا قادما المصطفى
1: خلوا
0: لي
1: لا
0: والله
1: من فيه جزاء
2: السلام عليكم بكم خالي عرم نعم لي ديلو زيار بره بره دي زيار جيرو جفي عرم اها الله جدام واو دي زيار اها جيرو جف سنامي جولو
1: فرادانو فرادانو فرادانو
0: jërëjëf sonna mi jonne ñu ka ci kër xarim la doon addu ñana ko tawfé jëna ko
1: ñu masna mot pir
0: ku ñana la mu ci gëna xewal papa dam momu dey sonna mi dama la reçoy koku turam yu dong ma jaxal ci dam sen nangal dar salam
1: aska salamay
0: man daas mo xolé tour rek dama ko bëgg wax
1: dal la yu khaybun
0: day na wa ndeysaan mu ngi non ñaar 8 628 06 18
1: kin jaabi sikra
0: sikra dam ngom mom mam sa
1: ci bi sikra
0: mo tin nga sri masilla
1: akim
0: ibrahima tin ha mo nga sri masilla ci diwanu kasso la nek diñu baye
1: o bi bi busaw busaw khira ya ayu kitab la sayahramu sayahramu ni
0: Mm-hmm.

0: لغا للأداء مستمني أني أبيب لمن ندعو بي الله أني أبيب لمن ندعو بي الله
1: وللرسول جنة الكل لا

0: خير
1: كيف
0: من خاب لي خدمته والسورا ثم صلاه وسلام
2: جوري مودم باي جنان لي سون فاو غي موم سيرين سالو بيغينا لا
0: سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سفينا المخدمي
2: مخدمي مخدمي هندال لي سيدنا محمد الفاضل ودوال ما ست لين دي ني باي خال لي ما سيرين سي هاي جوب جاي كاتو نين محمد جونا كو تشور ورما كو
0: Bye.

0: ونور الغروب كلو تاني وفي بارك وفي بارك وفي السابة وعليه وعليه ومتر السابة وانشر علينا وانشر علينا بركات بسم الله وتغنينا عن غزوة بسبلا
1: ndeysaan di ko addi yàlla sëriñ Modou Faye ak loru baay Khadim Guèye ma nga di wax nu Medina di ñu baay xel joxal ma ko mbale wa mbokatoox ji han fa jëf ma jox leen ci rôle ma leen bu wéré wéré ndeysaan
0: وجعل دلانا لأسفل ماتيا والتغننا بكمال مختار لنا بحرمة نبي المختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قطفت الكلام والتكفينا يا نبي تحاوزي ها مزدون إلا ما مزدون يعني كل اللعين وكل ما يمشل دغرا يا معين هتافنا يا بي كل واحد والتغمنا جالبات الإخوات هتافنا يسني كل سلي وانا رامي أغننا بعلي ويجوننا لا ينشواه ما كل ما لجينا راه ومن بخيات ورفع عملنا
1: diko addi ya sama doom Serigne Moustapha Maron ñoom moom say Mamadou Fadal ci ndeysaan
0: fini walwi misrar al kamala
2: nañu ma sa juk taxaw ja ko magal borom Touba ku juk taxaw ja ko magal borom Touba yalla nga tagol bakkar
0: وابلنا بالباي في الدارين ما يدفع العارين والنارين وابلنا بسيني ساسا في العالي والآتي وخرخان سرين بمبنين وابلنا في ميمه لكن يسر وبيزين أقننا همازو وابلنا إلى ند
1: واسين ما قليل الله
0: وابلنا كل عام وفن أجل
1: أجل اللام لمو دون سان ما كساف نوم سرين سان
0: وابلنا عادل ولفن أجل خرخ تلي
1: واسين ما كنوي ما الله جي سار سما جان كد بغيت ناكا دي
0: قلو كلو لاب الطيب
1: الله جي سار موم دارير بواني دنج واي يالا بان مغي نونو ndeysaan addi yàlla ko sona nday ñu ngi moom Serigne Sall ndeysaan waay waxtu wa day daal nay ma noone waay Baye Moustapha fi nga toll am na solo waay waxtu wa day dama njatt day ndeysaan njàng mi maanaam day toll foo xamante ne nii doo ko sax bëgg a dal yàlla xam na
0: سرمدان بتسليم jamba neena ni hayatin
1: ay ca mbok yu mu ngi nonu fof rek daay daldi jaare yekati jotaay bi jaajeufal mbolim ñi xamantene jaar nañ fi wote
0: sayidina
1: ñi xamantene wote wuñu way gëm na ne wote wuñu benn sa bu ñu addo bu nekk ñi ñi baye xel ñan yalla suñu borom mu labal ñi ci jiddu gaana gu tamal ñu jëgu kërër bi yalla ko borom di yo ma sa sunu ba sa bu ñu ko la mesé ni ko seeni passé dar ko fay fay ko dar ko sayidina muhammad alayhi salatu wassalam
0: man sha
1: man sha bu ko jéglu lepp lu dang ci cadeau ñi ko jublu way ba ma ta dib doomu adam
0: muhammad wa sallimi
1: lepp lu ci djummi sante ko yalla sunu borom hadal diko ñaan mom bu yar suñu cadeau dinako samal ba lepp luy bayiko ci ñun jëm ci yeen yalla fek mu mengo ñol maka alayhi salatu wassalam du mëna wax du dakk wa sunu mo ñu nato ñu ko mo ki way leen di and ak programme ci ñi refen 20%
0: hormate
1: gannaaw xibaar yi ak yegle yi di ngeen am seen émission vitesse 3 mo ci ñu bokku mo sok yu ngi non jox len dig dajje rek ba talata ak jamm bu ne rabbana mom heure même fréquence fi ci 8.8 ci ñu refem da
0: ci
1: touba bax ci ibrahim fallan
0: dina
1: mam jaral sel wa salam jeur ngeen jeuf yi jamm yag lo wa ci barke mam mi fal ñu fal
0: wala de bi am lo mare ule fi ka dama baraka bi khair mushrikin
2: mushrik
0: bi khair madrega
2: madrega
0: wa dohnini
2: bi
0: akana de bi khairi
2: bi
0: khairi injali wala bare fi jamin raka wa sakana fi wajalna baraka.
3: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantib FM, Tchalara FM et Larki FM.
4: Les réseaux
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
4: Les réseaux
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet ler yu joko djugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchanar FM ak Jantib FM indi Larki FM di bati jam japlanté ak wolenté gu andak yakar.

0: والسلام النبي أخلي كل من لعين خسد أبي ودكني ودوين في جمال شخ إساء جنب برمدان دقي كيرنين النبي أخلي كل من لعين من خزن أبي ودكني ودوين النبي أخلوني كل من مرات خير ما يدوني عيش وراب وعشبان كل شيطان مريض ألف شيطان لا نبي يريد سيلو ما بتخسا جن ما بشر النار جن برم دلير لغنين
1: وعلى غير

وبسقا وترني سيتانا غير ما ملت أوتانا بايو الشيخ عبد الأحد برمتو بابل النين يسخو معيش من يافيس وليس ينوني

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.